0: ممكن مبتورة أطرافه، ممكن متعوج بشكل كبير. أنا بحكم تخصصي أنا استشاري بتاع جهاز تنفسي، يعني ما بشوف الحالات زي دي طوالي، لكن إحنا بقينا في الفترة بتاعت الحرق دي نشوف الجرحى بكل نشوف الناس المبتورين، نشوف الزول الإصابة كانت في عضو حساس جدا بالنسبة له. التشغيل في الفترة الأخيرة دي بالذات بعد ما كان في استهداف واضح مثلا للمواد اللي ممكن توفر الخدمات، يعني زي الكهرباء والموية، فده بالنسبة لنا كان تحدي كبير. يمكن إحنا بنشتري الوقود من تجار مرات ده من برا، يعني ما في طرمبات طبعا، بنصاب بإحباط، إحباط كبير جدا، ومرات بتحس بإنه لما الاستهداف يكون متكرر، يعني بتحس بإنه خلاص أنت زي نحن واصل لنهاية العالم، بيجينا الإحساس ده. لكن برضو الأمل موجود، ما قاعدين نفقد الأمل، ما قاعدين نتهاون في إنه نحن ممكن نقدم خدمة تساعد زول وهو يطلع بها من الوضع اللي هو موجود فيه. فدي كثيرا قاعدين يعني نعمل كده.
1: Still ahead on Al Jazeera, we look at a record year for the US stock market and whether or not everyday Americans are benefiting. That's coming up on This Is America.
2: A FIFA World Cup mild in controversy.
3: There was accusations coming from left, right and center.
2: Was it fair scrutiny?
4: Qatar said we had to play the rules of FIFA, and the rules of FIFA were you don't get anything for free.
2: Or judgment to higher standards.
5: Many of those issues were probably likely to have been there around other tournaments as well.
2: An in-depth examination of the 2022 World Cup, a game of double standards on Al Jazeera.
6: Examining the impact of today's headlines.
7: Iran still holds all the cards with the world economy, and they're not giving that up.
6: Setting the agenda for tomorrow's discussions.
8: It's hard for me to capture for you how big this protest is, but I can't see the end of it yet, and it's just everywhere you look.
6: International filmmakers and world-class journalists bring programs to inspire you.
9: There's a saying in African context, if you educate a girl, you educate the whole society.
6: On Al Jazeera.